مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد الثالث من ماي 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو اعتقال المجرم السفاح أمجد يوسف في سوريا. ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية لا يمكن قراءته كأحداث منفصلة أو كوقائع أو كوقائع أمنية عابرة، بل هو أقرب إلى لحظة كثيفة تختصر مسارا كاملا من الألم والانتظار والشكوك، لحظة تعيد طرح السؤال الأعمق في الوعي السوري: هل بدأ قطار العدالة أخيرا بالتحرك، أم أننا أمام ومضة عابرة سرعان ما تخبو؟ إن إلقاء القبض على السفاح المجرم أمجد يوسف المرتبط رمزيا وفعليا بجريمة حفرة التضامن التي تحولت إلى واحدة من أكثر الصور قسوة في الذاكرة السورية وفي العالم المعاصرة وفي العالم، لا يمثل مجرد إنجاز أمني، بل يشكل لحظة نفسية فارقة، لحظة يتنفس فيها المجتمع شيئا من الشعور بأن الدم الذي سفك لم يطوى إلى الأبد، وأن الذاكرة التي حاول البعض دفنها لا تزال قادرة على استدعاء أصحابها إلى قفص المساءلة. هذا الحدث بكل ثقله جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تراكمت لدى قطاعات واسعة من السوريين مشاعر القلق من أن مسار العدالة الانتقالية قد دخل في حالة جمود، أو ربما تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأن السنة والنصف الماضية لم تحمل سوى وعودا بلا أثر فعلي، ما جعل لحظة الاعتقال تبدو وكأنها نصر لحالة السكون، أو حتى صدمة إيجابية تعيد إحياء فكرة أن العدالة وإن تأخرت لم تموت. غير أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في بعدها المباشر، بل في رمزيتها العميقة. فالسفاح المجرم أمجد يوسف ليس مجرد شخص ارتكب جريمة، بل هو تجسيد لمرحلة كاملة، لآلية عمل، لمنظومة سمحت بأن تتحول حياة الناس إلى مادة قابلة للإبادة بلا حساب. ولذلك فإن اعتقاله يتجاوز شخصه ليصبح بمثابة تضييق للخناق على إرث النظام السابق، ومحاصرة متأخرة لثقافة الإفلات من العقاب التي حكمت تلك المرحلة. هذه الرمزية تتعزز أكثر حين نضعها في سياق محاكمة السفاح المجرم عاطف نجيب، الاسم الذي يحمل بدوره دلالات سياسية وعائلية معقدة باعتباره قريبا من المجرم بشار الأسد المخلوع، ما يجعل من محاكمته إشارة واضحة إلى أن الدائرة تضرب النواة الصلبة للسلطة السابقة، وأن المساءلة لم تعد محصورة في المنفذين الصغار أو الأدوات الثانوية، بل بدأت تلامس البنية التي أنتجت على هذه الجرائم وأدارتها. في هذا السياق لا يمكن فصل هذه التطورات عن سؤال التوقيت والدلالة السياسية، إذ تبدو هذه الخطوات وكأنها محاولة لإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة، أو على الأقل مع فكرة الدولة، عبر تقديم إشارات ملموسة بأن العدالة ليست مجرد شعار، وأن هناك إرادة حتى وإن جاءت متأخرة لفتح الملفات الثقيلة التي ظلت مغلقة، لكنها في الوقت ذاته تضع هذا المسار أمام اختبار صعب، لأن العدالة الانتقالية لا تقاس باعتقال فرد أو محاكمة اسم، بل بقدرتها على التحول إلى مسار متكامل ومستمر يشمل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين على مختلف مستوياتهم وتعويض الضحايا، والأهم من ذلك إعادة بناء العقد الاجتماعي على أساس جديد لا يسمح بتكرار ما حدث. إنما يحدث اليوم يحمل مزيجا معقدا من الأمل والحذر، من الارتياح المشوب بالريبة، فالسوري الذي رأى تلك المشاهدة القاسية قبل سنوات وعاش طويلا مع شعور العجز لا يستطيع بسهولة أن يسلم بأن العدالة قد بدأت فعلا،
لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع إنكار أن شيئا ما قد تغير وأن هناك إشارات مهما كانت محدودة على أن الزمن قد بدأ يدور في اتجاه معاكس مختلف. وبين هذين الشعورين يتشكل المعنى الحقيقي لهذه اللحظة، ليست نهاية الطريق ولا حتى بدايته الواضحة، بل ربما هي أول اهتزاز جدي في جدار طويل من الصمت، وأول اختبار حقيقي لإرادة تحويل الألم إلى مسار قانوني، والذاكرة إلى قوة تدفع نحو مستقبل لا تدفن فيه الجرائم بل تحاكم، ولا ينسى فيه الضحايا بل ينصفون ولو بعد حين. ونتمنى العودة إن شاء الله للمجرم بشار الأسد، أو أن يأتي عليه الدور في أقرب وقت بحول الله. وموضوعنا الثاني هو عن إغلاق مضيق هرمز. لا تبدو الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران مع انخراط إسرائيل في هذا المشهد العسكري مجرد مواجهة ذات حدود جغرافية ضيقة، بل حدثا ثقيلا يدفع الاقتصاد العالمي إلى منطقة شديدة الاضطراب، لأنها تضرب في قلب واحدة من أكثر المناطق اتصالا بمنظومة الطاقة والتجارة في العالم، وتفتح الباب أمام سلسلة مترابطة من الضغوط تبدأ من النفط والغاز ولا تنتهي عند كلفة المعيشة والنمو والتضخم. فمع تعثر الملاحة في مضيق هرمز وتزايد المخاوف على أمن الممرات المائية، عادت علاوة الخوف إلى الأسواق، أي ذلك الثمن الإضافي الذي يدفعه العالم عندما يصبح المستقبل غامضا، وحين تخشى الشركات والمصاريف والحكومات أن يتحول التوتر العسكري إلى حالة طويلة الأمد، وهو ما انعكس سريعا في ارتفاع أسعار النفط وتزايد التذبذب في الأسواق المالية العالمية. ولا يكمن الخطر فقط في ارتفاع السعر الفوري لبرميل النفط، بل في التأثير المركب الذي ينتج عن ذلك، إذ ترتفع كلفة النقل والإنتاج والتأمين، ويتسع نطاق التضخم، وتجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة معقدة بين كبح الأسعار والحفاظ على النمو. فكل زيادة في أسعار الطاقة تنعكس مباشرة على الاقتصادات المستوردة، خصوصا في أوروبا وآسيا، حيث تضغط فاتورة الاستيراد على الموازنات العامة، وتزداد الحاجة إلى سياسات دعم أو تدخلات مالية لتخفيف العبء عن المستهلكين، ما يقلص هامش المناورة الاقتصادية لدى الحكومات. وفي الوقت ذاته فإن حالة عدم اليقين تدفع المستثمرين إلى الحذر، وتؤجل قرارات استثمارية كبرى، وهو ما ينعكس تباطؤ في النمو العالمي. ويتجاوز تأثير الحرب قطاع الطاقة ليشمل قطاعات صناعية وتجارية أخرى، إذ إن الخليج ليس فقط خزانا للنفط بل عقدة مركزية في تجارة الغاز والبتروكيماويات والمعادن، وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية نتيجة المخاوف من اضطراب الإنتاج وسلاسل الإمداد، ما يؤكد أن الحرب لا تضرب مادة واحدة بل تمتد على شكل موجات متتابعة إلى الصناعة العالمية بأكملها. كذلك فإن تهديد الممرات البحرية لا يقرأ بوصفه مشكلة لوجستية فحسب، بل باعتباره أزمة ثقة، لأن التجارة الدولية تقوم على الاستمرارية والانسياب المنتظم، وحين يصبح أحد أهم المضايق عرضة للتعطيل ترتفع الأكلاف حتى قبل وقوع الانقطاعات الفعلية، ما ينعكس على أسعار الغذاء والنقل والتأمين. وفي ظل هذا المشهد تبدو الدول الأكثر هشاشة هي الأكثر تعرضا للضرر، إذ تواجه ارتفاعا مزدوجا في تكاليف الغذاء والطاقة في وقت تتراجع فيه قدرتها على الاقتراض أو دعم الأسواق، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا فإن الحرب لا تقاس فقط بحجم الخسائر المباشرة، بل بقدرتها على إحداث موجة تضخمية عالمية جديدة تعيد تشكيل أولويات السياسات الاقتصادية في مختلف الدول. ومع ذلك لا يخلو المشهد من محاولات لاحتواء التصعيد، حيث برزت تحركات إقليمية من بينها مشاركة المملكة العربية السعودية في اجتماعات إسلام آباد،
إلى جانب عدد من الدول في مسعى لبحث سبل التهدئة أو إعادة فتح المسارات الدبلوماسية. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة لأنها تنطلق من إدراك أن استقرار المنطقة ليس مسألة سياسية فقط، بل شرط أساسي لحماية الاقتصاد العالمي وضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة دون انقطاع. وخلاصة المشهد أن الاقتصاد العالمي يقف اليوم أمام اختبار بالغ الحساسية، فإما أن تنجح الجهود السياسية في احتواء هذه الأزمة وتحويلها إلى نزاع قابل للإدارة، وإما أن يستمر العالم في دفع كلفة صراع يتجاوز حدوده الجغرافية ليطال كل بيت عبر الأسعار والتضخم وتباطؤ النمو. وفي الحالتين يتأكد أن استقرار الشرق الأوسط لم يعد شأنا إقليميا، بل أصبح ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي العالمي. وكل هذه المشاكل سببها وأسبابها هم العرب، هذا خاصة أولئك الحكام، حكام الخليج، الذين يبحثون دائما عن المشاكل ويظنون بأنهم لا لا لا محاسبة ولا مراقبة، ولهم أمريكا التي تحميهم. ما حمتهم لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أي أحد، تركوهم لوحدهم، وهذا امتحان لهم ليستفيقوا من سباتهم ويتحدوا ويتفقوا ويبتعدوا عن اليهود وعن النصارى، لأنهم لا ولن ينفعوهم بشيء. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي، والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، ستكون معنا من العراق، ستكون معنا من مصر عفوا، وستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل، وربما نتمنى أن يكون عندها نيت الدكتورة مها مصطفى القباني مدربة دولية مدير تنفيذي بمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة، وستكون معنا من مصر أيضا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم النفس الثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية، وسيكون معنا أيضا أو ستكون معنا أيضا الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون معنا من لبنان ومن مصر أيضا الأستاذة زهرة مصطفى زينو منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة، وستكون معنا أو سيكون معنا أيضا الدكتور غازي الغازي دكتور في مقارنة أو في مقاربة الأديان وحاصل على دكتوراه في الصحة النفسية والمهارات الحياتية وماجستير في الكوتشينج والإرشاد التربوي مستشار تربوي في التوجيه والمراقبة، وستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في العلاج الواقعي وكوتش متخصص في دعم النساء من العلاقات المؤدية من مدينة مكناس المغرب، والدكتور غازي الغازي من مدينة الحسيمة المغرب. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا

0: أول اتصال وكما عودناكم المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله على الحاضرين، سلام الله على السامعين، يسعد أوقات الجميع بالخير والبركة والأمن والأمان والإطمئنان.
0: قبل أن
1: أحد
0: نبدأ
1: جديد متجدد بالخير والبركة يجمعنا بإذن الله تعالى.
0: قبل أن نبدأ المداخلة ألف مبروك ومبروك على المولود الآتي إن شاء الله، نتمنى الحفظ من كل شيطان رجيم ومن كل سوء، وهذا المولود الجديد سيأتينا بعد شهرين فالمقعد محجوز من الآن. تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذي الكريم وبارك الله بك وبصحتك، هو يأتي يوم يكون برنامج الصداقة للعائلة
0: إن شاء الله. إن شاء الله والله تستحقون.
1: شكرا لكلامك الطيب أستاذي. دعني أنطلق من مقدمة برنامج اليوم أستاذي الفاضل، اختصرت الكثير الكثير ربما مما ود قوله. نعم. يعني ساد الهرج والمرج بعد اعتقال أمجد يوسف، أنا سمعت به هذا الرجل في مجزرة التضامن منذ سنوات في أيام النظام البائد، لا أدري بأي عام، لكن ساد الهرج والمرج الكثير، وقام البعض بركب الموجة السيئة الصفراء المؤذية المريضة، الحمد لله، يعني بعض العقول المريضة، وللأسف بعض هذه العقول تتبوأ المنابر. يعني البارحة سمعنا بعض خطباء المنابر في يوم الجمعة، كان هناك تحريض طائفي علني واضح وكبير، هو للأسف ناقشنا وزارة الأوقاف وراسلناها بهذا الخصوص ووعدت خيرا باتخاذ التدابير. هلا ربما البعض بسبب العواطف الجياشة ينطلق باتجاه سلبي أو ينطلق باتجاه ربما لا يعلم كيف يدير الاختلاف. لازلنا مختلفين، كنا ولسنبقى مختلفين، وهذا هو أساس للنمو وأساس لنكبر سويا في سوريا. لكن بالأساس هؤلاء المجرمين يعني الواضحين لا نخاف منهم للأسف، ويعني عفوا لأنه هم ظاهرون، يعني أصبحوا معروفين بالاسم، أصبحوا معروفين بالمكان، الجميع يتعاون لإلقاء القبض على هؤلاء. لكن المجرم المخفي أو المتخفي هو الأخطر، ولا أقصد الناس هنا، أقصد وسائل التواصل. يا سيد الفاضل، في آخر مشاركة لي منذ أسبوعين تحدثت عن تحولات الشارع في سوريا، أصبحت رؤية أبيض وأسود، يعني إما أن تكون معنا أو مع الأعداء. جانب هو لا ينتقد الدولة أبدا مهما حدث من أخطاء، وجانب يريد التقويم الآن، وأصبحت أصغر مشكلة أستاذي تتحول لفضيحة كبيرة فيما يتم التستر على أخطاء فادحة. وقلت سابقا وأؤكد اليوم عبر منبر الصداقة، نحن اليوم الثالث من الشهر الخامس للعام 26، نعمل مع المختصين على ملف يخص الفساد حاليا وما يتم إخفائه عن الشارع وعن الإعلام السوري. إن شاء الله وصلنا لمرحلة متقدمة جدا، سنضعه في مكتب رئاسة الجمهورية قريبا بإذن الله تعالى. إذن أستاذ الكريم، الصورة بجانبين، يعني كنا من مندسين إلى فلول، ومن إرهابين إلى متطرفين إلى كافرين. مع العلم، يعني دعونا نعود لكل السوريين الذين يسمعونني ولكل العالم، عندما خرجنا في 2011 خرجنا إلى الشوارع، لم يكن السؤال المطروح من أنت وإلى أي تيار تنتمي، بل كان سؤال يعني أكثر بساطة، ماذا تريد؟ كان الجواب رغم اختلاف الاختلافات، رغم الخلفيات المتنوعة، رغم الانتماءات المتناقضة، ربما يكاد يكون واحد، كنا نريد الحرية الكرامة والعدالة. في تلك اللحظة لم تكن الثورة يعني مشروعا إيديولوجيا مغلقا، ولا ساحة لتصفية الحسابات الفكرية، كانت مساحة التقت فيها رغبات السوريين في استعادة حقهم الطبيعي بالعيش بكرامة بعيدا عن الخوف وبعيدا عن القمع والإذلال. لكن بعد أكثر من عقد من الزمن وبعد التحرير، يعني دعني أقول البساطة الأولى للثورة قد تآكلت لتحل مكانها طبقات معقدة من التصنيفات ومن الاتهامات، حتى أصبح السوري بكثير من الأحيان لا يعرف بما يطرحه أو يسعى إليه، بل ينسب من خلال أوصاف جاهزة. يصنف الأستاذ عبد الصمد في الطائفة الفلانية، ويصنف زين أسعد في الطائفة العلانية، وتصنف الأستاذة فلانة في الطائفة هكذا بدون ما نطرح. يعني بدأنا في ماذا نريد، الآن أصبحنا ماذا تريدون جميعا. هذا موضوع في غاية الخطورة، وكما قلت أصحاب يعني من يعتلون المنابر وبعض للأسف بعض المسؤولين التقينا بهم هم يعني أشرت سابقا أنا لبعض المشايخ، وهم يعني حجر عثرة للأسف في طريق النمو السوري. راسلنا كل الوزارات بهذا الخصوص، قلنا أن التصنيفات المتناقضة تضيع النقاش الحقيقي وبتراجع السؤال الأصلي الذي انطلقت منه الثورة، ماذا نريد؟ طبعا هذا التحول أستاذي والرؤية الأبيض الأسود، إما أن تكون معنا أو مع الأعداء، لم تكن حدث مفاجئ، بل هي نتيجة مسار طويل تشابكت فيه عوامل داخلية وأيضا خارجية، يعني إعادة رسم الأولويات، إعادة رسم التحالفات، هذا ما أوصل الكثير من السوريين لحالة من الإرهاق النفسي، أصبحنا متصلبين بدل الانفتاح، طبعا بجانب، لكن أغلب السوريين ما زالوا مع الانفتاح، ما زالوا مع الحوار، ما زالوا مع السلم الأهلي. مع الوقت لم يعد الهدف إقناع الآخر أو الحوار معه، بل للأسف أصبح إقصاؤه ونفي شرعيته، وكأننا انتقلنا دون أن نشعر من واجهة الاستبداد إلى إعادة إنتاجه بأدوات مختلفة وخطابات مختلفة. وللأسف أغلب هذه الخطابات يعني تغلف بطابع ديني، وهذا يعني تشوه مفهوم الدين عند البعض، أصبح حتى المسلمين أصبحوا منقسمين، حتى المسيحيين أصبحوا منقسمين، لأن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود الاختلاف في حد ذاته، الاختلاف هو كما قلت كان حاضر، بل للأسف في الطريقة التي يدار بها هذا الاختلاف. الثورة في جوهرها كانت فعل تحرر، التحرر لا يمكن أن يكتمل دون قبول التعددية، لكن اليوم ما نشهده هو عكس ذلك تماما، يتم التعامل مع أي رأي مخالف في وصفه تهديدا، لا فرصة للنقاش أو فرصة للتطوير. هكذا كما قلت تحول النقاش من حوار حول المستقبل إلى معركة من يمتلك الحق في تمثيله الآن. لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا ليس ما إذا كانت الثورة قد تخلت عن مبادئها، نحن ما إذا كنا نحن كأفراد أو كمجتمع ما زلنا نحمل المبادئ، ما زلنا نريد الكرامة والحرية والعدالة ولو تحققت بجانب أو بجزئية. والثورة لم تكن يعني مجرد لحظة أو شعار يرفع، كانت منظومة تقوم على رفض الظلم، هذا الأساس والعمود الفقري الذي انطلقنا منه. هذا الظلم أيا كان مصدره مرفوض.
0: نعم ننتظر لحظة
1: الذي أصبح يتآن.
0: تفضل أستاذ. يبدو أن هناك مشكل نت أو بعد المكالمات وردت على الأستاذ، ربما قطعت عنه الاتصال. ننتظر لحظة الأستاذ زين ليكمل مداخلته. نعم

لكن لم نتوفق في الاتصال مع الأستاذ زين أسعد على أي كان معنا وقد شرح لنا بعض ما تعيشه سوريا الآن، والحمد لله الأمور تتحسن ونتمنى أن يعالج الكل في أقرب وقت، لأن المشكل ليس سهلا بعد سنين طويلة من القمع ومن القتل ومن التشريد والتعذيب. على أي المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا. أهلا
1: وسهلا بحضرتك،
0: مساء
1: الخير والنور والأمل.
0: مساء النور أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات، فضلي أستاذة.
1: أهلا بحضرتك، تحية تقدير وامتنان لكل عامل في عيد العمال يبذل جهد بصدق وإخلاص. كل عام وأنتم قوة المجتمع وسنده، كل عام وأنتم مصدر فخر وإلهام. لأن يعني كان عيد العمال أول أمس 1/5. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الشخصية القوية الجذابة. لاكتساب شخصية قوية اتبع الخطوات التالية: أولا، استمع أكثر مما تتكلم، وأحرص على عدم الإكثار من رواية متاعبك الخاصة. ثانيا، احتفظ بسرية أمورك وامتنع عن الثرثرة والجدال. لا تقلل من إنجازاتك ولا من شأنك ولا تسمح لأحد بذلك، فلا أحد يعرف نفسك أكثر منك أو يعرف قدراتك أكثر منك. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. ابتعد عن الاعتذار المتكرر، لا تعتذر إلا عندما تخطئ. لا تكن من محب التأثير في الآخرين، كن على طبيعتك، خذ أكثر القرارات بنفسك، فلا أحد غيرك يمكنه التفكير عنك. قدر قيمة الوقت ولا تضيعه في الإنصات إلى أوهام الكاذبين وصراعاتهم. توقع الأذى من غيرك وانتظر من الناس من لا يريحك ولا ينصفك. حاول تجاوز الأمور السخيفة، حاول دائما الزيادة من ثقافتك ومعلوماتك، ولا تكن ضحية.

0: فأخذ كل ما يملي عليك، خذ ما ينفعك ومما يساعدك على فعل الخير لنفسك ولغيرك. لأن الشخصية القوية لم تظهر قوتها بالسيطرة على الآخرين، بل بالسيطرة على نفسها أولاً. جاذبية الشخصية بتبدأ عندما تؤمن بنفسك أولاً وتثق بقدراتك. كن قوياً بما يكفي لتقصد مفردك، وذكياً بما يكفي لتعرف متى تحتاج إلى مساعدة، وشجاعاً بما يكفي لتطلبها. الشخصية الجذابة هي التي تجمع بين قوة العقل ودفء القلب وسعة الأفق. يقول غاندي: القوة الحقيقية لا تأتي من الجسد، بل من الإرادة التي لا تقهر. وشكرا جزيلا لحضرتك على حسن الاستماع والمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لحضرتك ومستمعيني الكرام. تحياتي لكم جميعا.

0: عاد معنا الأستاذ زين ليكمل مداخلته لأنه كان هناك مشكل النت قبل قليل. تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذ الكريم وعذرا لهذا الانقطاع في شبكة الإنترنت. أقول باختصار دعني أختصر مشاركتي اليوم. هو الطريف يا سيدي أنني كنت قد استرسلت في الكلام ولم أنتبه إلى تقطع الإنترنت. دعني أقول سيدي الفاضل، خرجت الثورة في 2011 بكل أطياف المجتمع السوري، كل هكذا سأتكلم اليوم بشفافية، كل طوائف الإسلام وكل طوائف المسيحية كانت في الشارع. وكما قلت لم أخرج في 2011 لم أكن أعرف معناها ثقافة الشارع في وقتها، أي ما أقصده ثقافة الخروج والمطالبة علنا بحقوقك. أي خرجنا جميعا تحت كان هناك اختلاف، نعم كان هناك إدارة جميلة للاختلاف، كان السؤال ليس من أنت وما طائفتك، أرجو أن يكون الصوت واضح. كان هناك السؤال ماذا تريد، وكان الجواب واضح، نريد الحرية، نريد العدالة، نريد الكرامة. كان هناك أناس دخلها ملايين وناس لا تجد إلا الخبز لتأكله إن وجدته. من هذا الظلم، من رفض الظلم ولا زلنا نرفضه إلى الآن أيا كان مصدره، انطلقت الثورة وأصبحت في قيام وأصبح في ناس بسيطة خرجت إلى الشارع. طيب هذا ما حدث في 2011، تدخلات كثيرة خارجية، أمور كثيرة داخلية، وجود الأجانب في المجتمع السوري، يعني أصبحوا شبه مدمجين بالمجتمع السوري بفكرهم البعيد عن ثقافة المجتمع السوري البسيط والمختلف، أو الفسيفساء الاجتماعية والفسيفساء الدينية لدينا كثيرة، 17 طائفة، يعني يوجدون هؤلاء كمسمار في لوحة، في منتصف اللوحة. طيب إلى الآن لازلنا نرفض الظلم، من أين يأتي طيب هذا الظلم حاليا؟ البعض يطرح السؤال من أين يأتي هذا الظلم؟ يأتي هذا الظلم من بعض المتنفذين، يأتي هذا الظلم من بعض المسؤولين. البارحة بعد يعني بعد نشر اعتقال أمجد يوسف يا سيد الفاضل، كان هناك ناس من حيث يجهلون أو يعلمون يزكون نار الفتنة الطائفية بشكل علني وشكل واضح، والبعض لهم صوت مسموع ولهم أتباع ولهم يعني ناس حاضرة لديهم في المجتمع السوري وفي الشارع. بعض خطباء المساجد طالبوا بالانتقام من الطوائف كلها بسبب أمجد يوسف وما أخفوه وما قاموا بإخفائه سابقا، يعني منطقته قريته طالبوا بإبادتها علنا، وضجت وسائل التواصل بهذا الخصوص. هذا ظلم لكل السوريين، يعني نحن منقسمين الآن إلى أبيض وأسود، معنا أو مع الأعداء. إما أن تكون تنقد الدولة وتريد تصحيح أي خطأ يجب أن يصحح الآن بغض النظر عن الأولويات، هكذا البعض يريد، والبعض يريد أن تنتقد

0: طريق الدولة أيا كانت الأخطاء أن لا تتوقف. ضمن هذا المضمار سيدي أصبحنا مختلفين، ولا يوجد إدارة صحيحة للاختلاف. كما قلت السبب هو الفكر الغريب الداخل إلى المجتمع السوري. طيب هذه نقطة طرحناها، طرحنا المشكلة، ما الحلول؟ الحلول هو بشكل سريع، وأطالب عبر منبر الصداقة بشكل سريع يا حكومتنا العزيزة، يا أعضاء مجلس الشعب المعين حالياً، أول برلمان بعد التحرير وبعد سقوط النظام السابق، ضروري جدا الاجتماع. هذه حالة وطنية ستحتاج إطفاء النار أو إطفاء الجمر تحت الرماد قبل أن ينتشر، لأن البعض من الخارج الحدود والبعض من الداخل يزكيها من حيث يدري أو لا يدري، لتكن نوايانا صافية، لا يدري، هو جاهل لكن للأسف هو يزكيها من حيث لا يدري. طيب ضروري الاجتماع، ضروري إقرار قانون الأحزاب، ضروري إقرار قانون التظاهر، هذه أمور ضروري أن توجد. ضرورة ردع العقوبات الظالمة جدا، يعني في بعض العقوبات تظلم الناس وبعض العقوبات ترشدهم، هذه العقوبات التي ترشد أطالب بتشديدها جدا. يعني السارق يجب أن يحاسب بشدة كبيرة جدا الآن، القاتل يجب أن يحاسب بشدة كبيرة الآن، العدالة الانتقالية لا تطال رموز النظام السابق ومن أجرم سابقا، تطال الحاليين أيضا. لاحظنا في الفترات الماضية من خلال متابعتي لأصدقائي تم تسريح بعض العناصر في الأمن العام، تم كف أيدي بعض المسؤولين، لكن بعض المشيخات لا زالت متنفذة. قابلتهم في اللاذقية، قابلتهم في دمشق. سيد الفاضل لا أخاف من قولي، هم لا يملكون فكر، هم يعرفون أن يتكلموا في بعض الأمور الدينية، وهم مبدأهم الأساسي الخلفية الجهادية فقط لا غير. أما الأمور الإدارية هم بعيدون عنها تماما. وأنا كما قلت نعمل على ملف خاص بالفساد الحالي مع المختصين والمحامين، سنقدم بالأدلة، لأن العدالة الانتقالية لا تكتمل بوجود فاسد خارج القضبان، لا تكتمل بوجود خيمة واحدة في الشمال السوري. هؤلاء الفاسدين يعطلون يعني يعطلون التنمية، يعطلون الثقافة، يعطلون الفكر، يعطلون كل هذه الأمور. هكذا نستطيع الوصول باختصار إلى إدارة صحيحة للحوار بين السوريين، يصبح الهدف هو الحوار في المستقبل وليس تبادل الاتهامات، لا يصبح هناك قوالب جاهزة، حتى الاتهامات أصبحت ضمن قوالب جاهزة طائفية وعشائرية ولا أدري ماذا تكون، هي جاهزة لإطلاقها على الآخرين. من جديد نؤكد مجلس الشعب يجتمع، يقر الحلول، يقر قانون التظاهر والأحزاب، نستطيع بعدها أن نعبر عن آرائنا بشكل فعلي. أن يكون هناك نقطة مهمة جدا، محاسبة لهؤلاء الذين يسرحون ويمرحون في وسائل التواصل ويكتبون ما يؤذي ويكتبون ما يهدم ويكتبون ما يؤذي العين والقلب والبصر وكل شيء، ضروري محاسبتهم بشكل سريع. هكذا سيدي الفاضل باختصار نصل إلى دولة مؤسسات، نصل إلى دولة مدنية حديثة متقدمة، وأقصد مدنية أي الجميع يحاسب، الجميع هو متساوي أمام القانون، ولا أقصد بها دين أو غير الدين، الجميع متساوي أمام القانون. لاحظنا بعض المسؤولين، لاحظنا سيادة الرئيس هو يلتزم بالقانون أكثر من غيره، وكان محاور بارع، وكان يعني فهمان بالقوانين بكل اللقاءات التي وردناها سابقا أو بكل اللقاءات التي تابعناها في وسائل التواصل. هكذا سيد الفاضل نستطيع أن نصل إلى سوريا الإنسان، نستطيع أن نصل إلى القيم الأساسية التي انطلقت منها الثورة. ماذا نريد؟ أردنا ولا نزال نريد بجزئية الحرية، العدالة، الكرامة. شكرا لك أستاذ الكريم على كل ما تبذله من جهود.
1: أهلا وسهلا بك، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة أستاذي الفاضل. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، كان معنا لتتمة المداخلة التي انقطعت في الأول. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ الكريم. أقول من جديد باختصار بـ30 ثانية، نحن بخير رغم كل شيء، نحن بخير، موعدنا الأحد القادم بإذن الله.
1: الحمد لله، هذا من فضل ربي، شكرا جزيلا لك.

0: الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا بحضرتك أستاذ الكريم.
0: أهلا وسهلا بك، دائما معنا في برنامج الصداقة أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك، تفضلي أستاذة.
1: مرسل حضرتك. ولقاء متجدد مع استعادة الأمن النفسي من خلال القفز الزجاجي. نداء السكينة، كيف نعيد بناء حسمك الداخلي؟ يا من تستمعون صوتنا الآن وسط ضجيج الشوارع وزحام المواعيد وسباق الحياة الذي لا ينتهي، هل توقفتم لحظة لتسألوا أنفسكم كيف حال قلوبكم اليوم؟ نحن هنا اليوم لن نتحدث عن أمن الحدود ولا عن أمن الممتلكات، بل عن الأمن الذي يسكن تحت أضلاعكم، عن الأمن النفسي، ذلك الملازم الذي إذا فقد لم يعد لأي نجاح طعم. ما الذي يسرب الطمأنينة إليك؟ نحن نعيش في عصر الضجيج المستمر، حيث تسرق الطمأنينة من خلال الإرهاق الرقمي، الغرق في شاشات الهواتف ومقارنة حياتنا بالحقيقة بصور الآخرين، من خلال القلق المجهول من المجهول والخوف من غد لم يأتي بعد، ونسيان جمال اللحظة التي نعيشها الآن، تجاهل الذات، أن نهتم بإرضاء الجميع وننسى الإنسان الوحيد الذي سيرافقنا للأبد وهو أنت. خطوات عملية لاستعادة الأمن المفقود لكي تستعيد توازنك في هذا العالم الصاخب، عليك بالإسعافات النفسية التالية: صناعة جزيرة الهدوء، خصص لنفسك 10 دقائق يوميا بعيدا عن التكنولوجيا، مارس فيها الصمت أو التأمل أو الصلاة، هذه الدقائق هي وقود الروح الداخلي. فلتر العلاقات، الأمن النفسي بيظهر مع من يدعمك ويدلك ومن ينقضك باستمرار، اختار تجالسهم بعناية. الرضا الفعال لا يعني الاستسلام، بل يعني أن تقول أنا أفعل ما بوسعي والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين هو أقوى ضرع ضد التوتر. الامتنان للأشياء الصغيرة، ركز على ما تملك لا على ما ينقصك. الأمن يبدأ عندما تشعر أن ما لديك اليوم كافي ليجعلك تبتسم. رسالة إلى كل عابر سبيل: يا صديقي، لست مضطر لتكون مثاليا طوال الوقت، بل من حقك أن تتعب ومن حقك أن تأخذ استراحة من العالم. استعادة أمنك النفسي ليس رفاهية، بل هو ضرورة لكي تستطيع إكمال الطريق، لكي تبدع ولكي تحب من حولك بصدق. وفي الختام، تذكروا أن العالم من حولك قد يكون مضطرا، لكن لا تسمحوا لهذا الاضطراب أن يتسلل إلى أعماقكم. ازرعوا السكينة في أرواحكم، وستجد أن كل شيء من حولك قد أصبح أجمل. دمت في أمن وأمان وسلام.
0: اللهم ارزقنا وإياكم السكينة.
1: وفي النهاية قد يكون لك بحث أستاذ.
0: نعم أستاذة، لم أسمع.
1: قد لا تكون كل أيامك جميلة، لكن عود نفسك أن تبحث عن شيء جميل في كل يوم تعيشه، وحمد الله على نعمة الحمد دائما وأبدا. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: إن شاء الله أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذه النصائح، هذه المداخلة الرائعة. وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية.
1: تشاو أستاذ.
0: كانت على مصر. تشاو أستاذة، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لك.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاو انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

معنا الآن الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا. ألو، نعم، يبدو أن الأستاذة مها لم تسمع، نعيد التواصل معها. هناك مشكل كبير في النت عندهم، ولكن سنحاول إن وفقنا الله سنرى. لا أظن على أي سنحاول

0: معنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيفك؟
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، الحمد لله، الله يحفظك يا رب. تفضلي أستاذة.
1: شكرا كثير لك ويحفظكم يا رب جميعا. يسعد اوقاتكم جميعا وين ما كنتم عم تتابعونا على أثير راديو بلاك اوت، نافذتنا الدائمه على الامل. تحيه محبه وتقدير للاعلام القدير الصديق عبد الصمد الكرافي، شكرا لانكم دائما تعطينا هذه المساحه على نحكي من القلب.
0: مرحبا.
1: اليوم بعهد الصداقه ما رح نحكي بس عن الصمود، رح نحكي عن شيء غريب نادر وواقعي بنفس الوقت. الحرب مش بس دمار، الحرب هي صدمة حواس، كلنا منخاص من صوت الانفجار، بس تخيلوا معي كيف بيسمع هيدا الصوت طفل مصاب بالتوحد أو عنده حساسية مفرطة. بالنسبة لهم هيدا مش بس صوت، هيدا ألم جسدي حقيقي عم يضرب جهازهم العصبي. اليوم رح نكشف الستار عن هيدا البطولة الصامتة لزبيل همام خلف الجدران. موضوعنا هو اليوم عنوانه درع الحواس عندما تصبح التكنولوجيا ملاذا رقميا لأطفالنا في زمن العصر. لما منحكي عن دمج رقمي ما منقصد بس التعليم، اليوم العلم بيفرجينا انه الموجات والترددات ممكن تكون دواء او داء. ذوي الهمم بيتأثروا بالترددات المنخفضة والعالية اكتر منا بكتير. نحن وبمشروع ملهم عم نركز على شيء جديد، كيف نستخدم الألوان الرقمية مثل الأزرق والبنفسجي الفاتح عبر الشاشات والترددات الصوتية الهادئة مثل التردد 528 هيرتز المعروف بتردد الشفاء لتهدئة الجهاز العصبي عند حدوث نوبات ذعر ناجمة عن الأصوات المرتفعة. هيدا طرح علمي ونادر بس هو اليوم ضروري، ضرورة لأولادنا. رسالتي لكل أب وأم، تكنولوجيا اليوم هي درع لأولادكم. خصصوا زاوية بالبيت، ملاذ رقمي هادئ، نزلوا تطبيقات للأصوات البيضاء white noise أو موسيقى ترددية، وخلوا الطفل يستخدم سماعات عازلة للصوت. هيدي مش رفاهية، هيدي حماية لروحهم من بشاعة الواقع. نحن بجمعيتنا وبالتعاون مع كل الخبراء عم نسعى لننشر هيدا الوعي، لنقول للأهل ما نكون لحالكم، وعلم الموجات والترددات اليوم عم يفتح لنا بواب للدمج وحماية الإنسان من قلب الأزمات. وعد من لبنان إلى إيطاليا للعالم. بختام كلامي بدي أقول إنه الإرادة اللبنانية دايما قادرة تخلق حلول من العدم. العلم والإنسانية ما بيعرف حدود، ورح نضل بفضل دعمكم براديو بلاك أوت مع الأستاذ عبد الصمد نرفع صوت ذوي الهمم ونحميهم بكل طرق المتاحة. من قلب لبنان الصامد، أرض المحبة والصمود، ألف تحية لقلوبكم الطيبة ولكم دعمكم الدائم. راح نضل نشتغل كرمال الكرامي قبل المساعدة. شكرا كثير أستاذ عبد الصمد، تحياتي للجميع عم يستعمونا.
0: شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله الأسبوع المقبل نشرح أكثر عن بنات
0: إن شاء الله. أستاذتي الفاضلة أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات والنصائح التي تقدمين دائما من أجل هذه الفئة من ذوي الهمام. نعرف بأنهم يعانون أكثر وأكثر من الناس الآخرين، خاصة في الحروب لما يسمعون القنابل ويسمعون يعني صوت الدبابات وغيرها. فوالله فهذا شيء يعني لا أخلاقي ولا إنساني. هؤلاء الأمريكان وهؤلاء الصهاينة الفجرة الذين يقولون بأن جيوشهم أكثر أخلاقيات وبأنهم يعني يحاربون الإرهاب، والإرهاب الذي يعملون هم لا يوجد فوق الأرض بتاتا لأن لهم السلاح. على أي، هذا موضوع آخر إن شاء الله أستاذتي الفاضلة سأتطرق إليه إن شاء الله في حلقة قادمة. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة من دولة الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

الثالثة وسبع دقائق بتوقيت إيطاليا، تبدأ دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت تاتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h07, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bricaut International du Italie. Sono le 15h07, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa e Radio Bricaut International Torino Italia.

0: نعم، عادت لنا الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. الحضور الكرام، يسعد مساكم جميعا. نلتقي اليوم في مناسبة عظيمة، هي يوم الصحافة العالمية. هذا اليوم الذي يذكرنا بالدور الجوهري الذي تلعبه الكلمة الصادقة والصورة الحقيقية والصوت الحر في بناء الوعي الإنساني والدفاع عن الحقيقة ونصرة المظلوم. إن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية يحملها من اختاروا أن يكونوا شهوداً على الحقيقة وأن يقفوا في وجه التضليل. مهما كانت التضحيات، فالصحفي الحقيقي هو من ينقل الواقع كما هو لا كما يراد له أن يكون، وهو من يكتب بضمير حي ويصور بصدق ويخاطر بنفسه من أجل أن تصل الحقيقة إلى العالم. وفي هذا اليوم لا يمكننا أن نتحدث عن الصحافة دون أن نقف إجلالاً وإكباراً للصحفيين في غزة الذين يكتبون اليوم بأقلام من نور، لكنهم يدفعون ثمن الحقيقة من دمائهم وأرواحهم. لقد واجه الصحفي في غزة ظروفاً استثنائية وقاسية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، فبين القصف المتواصل والدمار الشامل وانقطاع الكهرباء والاتصالات وانعدام الأمن، ظل الصحفي الغزي صامداً في الميدان، صامداً في الميدان ينقل الحقيقة لحظة بلحظة، متحدياً الخوف والموت. لم يكن الصحفي في غزة مجرد ناقل خبر، بل كان شاهداً على المأساة وشريكاً في الألم، وأحياناً ضحية من ضحايا العدوان. لقد فقد كثيراً من الصحفيين، حياتهم وهم يؤدون أو واجبهم، واستشهدوا وهم يحملون الكاميرا أو يكتبون التقرير أو ينقلون صوت طفل يبحث عن أهله تحت الأنقاض. هؤلاء الصحفيون لم يسقطوا عبثا، بل ارتقوا شهداء للحقيقة، لأنهم اختاروا أن يقولوا لا للظلم وأن يكشفوا للعالم ما يجري على أرض الواقع رغم محاولات التعتيم والتشويه. إن استهداف الصحفيين في الحروب وخاصة في غزة ليس مجرد خسارة للأفراد، بل هو استهداف الحقيقة نفسها. فعندما يسكت الصوت الحر تفتح الأبواب أمام التضليل ويطمس وجه العدالة. ومن هنا فإن مسؤولية حماية الصحفيين ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وكل من يؤمن بحرية التعبير وحق الشعوب في المعرفة. وفي المقابل يجب أن نشيد أيضا بصمود الصحفيين حول العالم الذين يعملون في مناطق النزاعات والكوارث ويواجهون التهديد والاعتقال والتضييق فقط لأنهم يحملون رسالة الحقيقة. فهؤلاء هم خط الدفاع الأول عن الوعي الإنساني. أيها الحضور الكرام، أيها المستمعين الأفاضل، إن يوم الصحافة العالمية ليس فقط مناسبة للاحتفاء، بل هو أيضا وقفة للمراجعة والتفكير. كيف ندعم الصحفي؟ كيف نحمي الكلمة الحرة؟ كيف نضمن أن تبقى الحقيقة أقوى من الرصاص؟ علينا أن ندرك أن الكلمة الصادقة قد تغير مسار أمة، وأن صورة واحدة قد تحرك ضمير العالم. لذلك فإن دعم الصحافة الحرة وحماية الصحفيين والدفاع عن حق الوصول إلى المعلومات هي مسؤوليات لا يمكن التهاون فيها. وفي الختام نوجه التحية لكل صحفي حر في هذا العالم، ولكل من اختار أن يكون صوتا لمن لا صوت لهم. نترحم على شهداء الصحافة خاصة في غزة الذين كتبوا بدمائهم أصدق الحكايات، ونؤكد أن الحقيقة ستبقى مهما حاولوا صمصها، وأن الكلمة الحرة ستظل أقوى من كل محاولات القمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أشكرك جزيلا.
1: تحياتي لكم جميعا، ونتمنى هذه الكلمة توصل لجميع العالم، ونحيي كل جميع الصحفيين في العالم وقطاع غزة. لكم مني كل الود والحب، مع التحيات الدكتورة مها القباني من غزة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه الكلمة وعلى هذه التي تتعلق بالإخوان الذين ناضلوا من أجل غزة والذين قتلوا والذين ما بعضهم في السجن يخبأ فيه الآن، وحتى الأطباء وحتى كل من كان في عون إخوانه زجوا به في السجون أو قتلوه. هؤلاء الكفرة الفجرة الأغبياء الجبناء. على أي أستاذتي الفاضلة، موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله والرحمة. اللهم تغمد إخواننا الصحفيين الذين قضوا في غزة بواسع رحمتك، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوى إن شاء الله. الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي بمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي، كانت معنا من غزة. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: العفو أستاذ الفاضل، تحياتي للجميع.
0: الثالثة وأربعة عشر دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراتي بيك أوت ناسيونال توريو إيطاليا. كذلك 14 مينوت vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab Sadaqa sur Radio Bika International Tour Italia. Sono le 15 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Bika International Torino Italia.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. أهلاً وسهلاً
0: أستاذ صمد. السلام عليكم، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين.
1: صباح النور أستاذي الفاضي، أنتم عندكم صباح.
0: شكراً أستاذ صمد.
1: هنا نقول مساء الخير ولكن عندكم صباح.
0: شكراً أستاذ صمد، يا مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً بك بروفيسور. سؤالنا لهذا الأسبوع بروفيسور هو نفايات، هو عن نفايات الهدم، هل هي نفايات بريئة ينطبق عليها ما ينطبق على النفايات الصلبة، أم يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، وكيف يمكن التخلص منها؟ هل فيها أخطار على الناس والبيئة، وهل يمكن الهدم بشكل عشوائي أو بطرق هندسية؟ تفضل بروفيسور.
0: أستاذ صمد شكرا جزيلا على السؤال، وسؤال يعني مهم جدا. أستاذ صمد، أولا العشوائية ما كيناش.
1: نعم.
0: أوكي. بمعنى أن الهدم ينطبق عليه ما ينطبق على البناء. فإذا كان يعني البناء كيتطلب الكود الهندسي واتباع الكود الهندسي، فأيضا نفس الأمر ينطبق على الهدم. نعم. باش نكونوا واضحين. الهدم دكتور عبد الصمد، الطريقة العشوائية اللي كنشوفوها زرافة وهكا كضرب ديك الطريقة، صراحة يعني كيعطيك واحد الصورة سيئة جدا، وكأنه يعني صراحة يعني وكأنه ما عندكش مهندسين وما عندكش قوانين وما عندك حتى شي حاجه. هذا هو اللي كيعني صراحه استاذ صمد، والله الامر يحز في النفس. يعني لما كتشوف يعني ديك الزرافه بديك الطريقه كتهدم بديك الطريقه العشوائيه، ففيها صراحه يعني وكان ما عرفتش كيفاش نقول لك استاذ صمد، بحال كتشتم المدرسه الهندسيه وهذا. تماما. علاش؟ لان خصنا نعرفوا الكود استاذ صمد، يتم الهدم بالكود، يتم بطريقه يعني جميله جدا، ويعني في غايه يعني غاية الدقة. وقد أشير إلى ما وقع أحيانا في الصين، يعني مثلا واحد مرة في الصين وقع أنه اضطروا أنه يهدموا واحد مجموعة تاع المباني. شوفوا أستاذ صمد كيفاش هبطوهم، يعني طريقة رائعة جدا. على سبيل الهندسة أستاذ صمد والفيزياء وكلش الكود، أما تجيب زرافة وتجيب ذاك العامل وكتقول له يلا دير اللي بغيتي، فهنا هنا واضح أن كاين العشوائية. يعني ما كان حافظه لا على ذاك، حتى ذاك العامل ممكن يعني تكون أسفة كهربائية وقع عليه شي حاجة، ذاك المواد شنو كاين تما ما عارفين حتى شي حاجة على البناية. البناية صح صح ما ضرب حال الجسم تاع الإنسان، راه خصنا نسكانيوها بعدا نعرفوا شنو فيها، من بعد عاد نهدموها. راه ماشي غير نجيو نقولوا غادي نهدموها بهذه الطريقة هذه. اوكي. وذينا صاف صمات الطريقة العشوائية أظن أنا ما عندهاش، يعني صراحة ما عندهاش مستقبل في القرن 21. يعني كما نقول في صمد البناية غنعلموا عليها، غادي نشرعوا عليها أنها غادي تهدم نظرا لما هذا وهذا وهذا، ثم نحدد أيضا الطريقة نتاع الهدم، ثم من بعد ندخلوا بعض الأمور. أوكي. إذا صاف صمد، إلا كنا نتكلموا على النفايات نتاع البناء، عندنا جوج حوايج، عندنا البناء والهدم. كما قلت لك، يعني إلا كنا كنبنيو بالكود حتى الهدم كنهدموا بالكود. إذا شنو هي؟ هي مجموعة نتاع المواد الصلبة الناتجة على ماذا؟ على سواء الأنشطة نتاع البناء أو للترميم أو للصيانة أو للهدم. لأن صاحب الصمد إلا بغيتي غير تصاوب الكوزينة ديالك في الطليان، راه تيقول لك خصك تاخذ سميتو لا بيرميسيون، تاخذ مجموعة نتاع الأوراق وتيجيبوا لك هذيك الحاوية، وهذا مجموعة نتاع الأمور. فلماذا يعني نحن كنهدموا المبنى كله ما كاين حتى شي حاجة ما كاينة؟ ثم كان نعمر في ديك الشاحي،
1: عندهم سياسة السن بالسن والعين بالعين، يعني بنيتي عشوائي هدموا لك عشوائي، هذا هو اللي كاين.
0: ما عرفتش صاحب صمد، ثم انه يحملون هذاك الامر هذيك في واحد الشاحنه اللي هي سميتو دايره مكشوفه، كل شيء كيطير منها، النص غادي كيطير في الطريق، يقدر يطيح على الماره. واحد يكسر ليه السياره نتاعو اثناء ايضا الهدم، ممكن يوقع حوادث، فمشكل صراحه.
1: والله وقعت حادثه، شفت واحد كان كي بهذيك الجرافه قديمه جدا، وهو ليس يعني ما كيعرفش ليها مزيان، وبغى يهدم هذيك الصومعه، وهي مسجد قديم جدا له تاريخ، وواحد الوقت وهي تنزل عليه هذيك، طاحت عليه هذيك
0: الصومعه. ايوا هادشي كنقول لك صاحب الصمد،
1: واحد الحفره قداش كبيره ما عرفتش واش بقى،
0: لان ديك الجرافه راه ما دارتش باش تهدم هذيك البنايه. نعم. للاسف الشديد. ثم ايضا صاحب الصمد حتى في الهدم راه ماشي غير جو هدم، الحاجه الا كانت عندها واحد لافالور، عندها واحد القيمه اللي ماديه ما نقدرش انا نهدمها، علاش غادي نهدمها؟
1: نرممها. نعم.
0: علاش؟ إذا نسأل صمد نرجعوا لما هو يعني علمي جميع المواد الصلبة الناتجة عن أنشطة أشنو قلنا البناء ترميم الصيانة الهدم لمباني والبنية التحتية من طرق وجسور وواوا ما لا تشمل شنو فيها كان لقى الخرسانة كان لقى الطوب كان لقى الخشب كان لقى بعيني الحديد وهذا المعادن كان ممكن لقى القبص وبعض المواد احيانا ممكن تكون بعض المواد يعني كان لقى ديك اللامبا تشرب صمد البوله ديال الضوء الاسلاك هاد الامور هذه كلها ثم راه غادي جاي انا جاي باش نقول لك راه ممكن نلقى حتى بعض الامور اللي هي خطيره جدا عالميا استاذ صمد يعني النفايات نتاع البناء الهاء والهدم والترميم والصيانه تشكل حوالي 30% من النفايات الصلبه عالميا هذه دراسه استاذ صمد
1: نعم
0: اوكي ثم يعني اسمه بالنسبه لاوروبا كاين تشريعات اوكي وكاين بعض التشريعات حتى يعني قويه جدا اي يعني تطالب باعاده تدوير ما حوالي ما يفوق 70% من النفايات نتاع الهدم والبناء اوكي يعني كاين لا ديريكتيف اوروبيان نتاع 2008 اوكي ثم يعني الهدم كما قلنا الهدم يعني صار انتقائي وليس عشوائي هو مستر على انتقائي صعب صمان انتقائي وليس عشوائي علاش غادي نهدم علاش اوكي اذا خصنا نجاوبوا على هذه الامور هذا بالنسبه لحجم النفايات عالميا انا نتكلم على ما يقارب 10 تاع المليارات صمت سنويا اوكي حوالي منها يعني 20-30% نتاع النفايات نتاع الهدم والبناء في امريكا امريكا ولو ان البنايات عندها ولو كاين الخشب وهذا ولكن كنتكلموا على ما يقارب 500 مليون طن سنويا هذا الاوروبي 450 يعني 400 ولا هذا علاش انه تحت اوروبي عندهم ايضا مباني تاع الطوب مقارنه اكثر مقارنه مع امريكا ولا كندا اذا في اثناء البناء متر مربع مستصعب صمد يقدر يعطينا حتى 30 اثناء البناء متر مربع بناء تاع متر مربع قد يعطينا 21 كيلو تاع النفايات ولكن اثناء الهدم مستصعب صمد راه واحد متر مربع قدر يعطينا حتى 2 طن تاع النفايات كاين هنا كاين المشكل يعني الخرسانات تمثل يعني ممكن توصل حتى لواحد يعني اثناء البناء تقدر توصلنا 31 كيلوغرام للمتر مربع ولكن اثناء الهدم مستصعب صمد راه كنتكلموا على تقريبا 800 كيلوغرام لكل متر مربع هذا الخرسانه اذا واضح ان الهدم يولد نفايات كثيره مستصعب صمد وانا عندي دراسه في الموضوع نفايات كبيره جدا اذا اتباع استراتيجيه تاع اداره نفايات البناء والهدم يعني لا خصها تكون يعني يكون تصميم ذكي ثم تقليل الفاقد في الموقع ايضا مستصعب صمد ثم ايضا اعاده استعمال سواء الطوب ولا الحديد ولا الخشب وهناك ايضا كلام كثير على اعاده يعني تدوير الخرسانه والمعادن يعني استخراج المعادن هذه الامور هذه يعني كاينه طبعا مستصعب صمد يعني التخلص الى وصلنا للطرق نتاع التخلص اول حاجه خصنا استخراج كل ما يمكن استخراجه كما قلت لك يعني لا ديريكتيف اوروبي يعني في اوروبا بدينا كنهضروا على 70% تاع اعاده التدوير من النفايات نتاع الهدم والبناء اوكي كيبقى لنا 30% 30% خصنا نتاكدوا ان ليس فيها نفايات صلبه نفايات خطيره اوكي لان بعض البنايات تحتوي على صف صمد الاسبستوس اللي هي اسمه الحجر الحريري وربما صف صمد نتاع درايه ما يوجد في اوروبا لا في مخطط خاص للتخلص من الحجر الحريري او ما يسمى بالاسبستوس يعني اظن باللغه الفرنسيه لاميونت كنهضروا على لاميونت البنايات التي تحتوي على لاميونت اكيد استاذ صمد سمعتي عليها كيفاش غادي نمشي انا نهدم استاذ صمد بنايه هادشي علاش قلت لك في الاول راه البنايه بحال الانسان خصنا نسكانيو بعدا كيفاش انا غادي نهدم استاذ صمد البنايه وانا لا اعلم هل فيها هاد لاميونت هذه كاينه فيها ولا ما كايناش كيفاش غادي نمشي نهدمها اذا الى كاين استاذ صمد هنا خوفا على العمال خوفا على اسمه الساكنه المجاوره خصنا نعرف اشنو هذيك البنايه تحتوي على ماذا اولا ثم التخلص منها بطريقه هندسيه سليمه ومن بعد يتم الهدم لماذا لتفادي المخاطر الصحيه بسبب الصمات تلويث التربه تلويث المياه الجوفيه الانبعاثات تاع الغازات والأمراض التنفسية الغبار أصبصمات أصبصوص مشكلة أصبصوص أصبصمات يعني خبيث جدا. ثم أيضا الحد من الإصابات المهنية كما قلتي على هذاك العامل كان غاد تقلب به هذيك الاسمة هذيك الجرافة. ثم أصبصمات راه البناية أصبصمات في وخلينا نقولوا أصبصوص ما كيناش لاميونت ما كيناش الأجسام الثقيلة كاينة الدهانات الصباغة وهذا كاين هذيك البورات وهذا كاين إذن شنو عندنا؟ ثم رصد الصمد ما بالك إلا كانت بناية كانت مخصصة لشي حاجة أخرى يعني كانت ما نعرف يعني كانت مستشفى ولا شي حاجة ولا كيفاش غندير رصد الصمد هنايا واش غير حيد بحال هذه بحال هذه إذن هنايا عندنا مشكلة في الصمد. ثم أيضا عندنا أستاذ الصمد على الأقل نديرو سميتو السياج نديرو داك داك نحيطوها بواحد سميتو واحد المادة العازلة باش على الأقل تشويه البصري وأيضا هذاك الغبار نحدو منه عشان ما يمشيش عند ما يمشيش سميتو هذا وحفاظنا على جودة الحياة نتاع الناس الثانية ولا حتى المارة. إذا الصمد هذه هي بين المشاكل اللي كاينة على النفايات يعني في المستوى العالمي ولكن في خصوصا يعني عندنا حنايا كدول سائرة في النمو في طريق النمو عندنا هذه المشاكل هذه وللأسف الشديد يعني كنشوفوها وكتعطي يعني واحد صورة قبيحة وغير جيدة وما مزياناش علينا احنا. وشكرا استاذ صماد الى كان شي سؤال ولا حاجة نحن راح نفكر.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور على كل هذه الإيضاحات وعلى كل هذه المعلومات والنصائح التي يجب أن يتبعها هؤلاء العشوائيون الذين البناء عشوائي يعني بالرشوة الهدم عشوائي كل عشوائي
0: وهذا مؤلم
1: آلات يعملون بها تعود إلى الستينيات والسبعينيات يعني
0: وهذه الآلة صماضي لا حطي نعم. صالحة لكل شيء في المهم شو كيديوها
1: حتى بهذوك المهرجانات اللي كيديروا كيديوها هذيك كتغادلي الارض
0: مشكل صراحه هي الله على الاقل احترموا احنا ما قلنا لكم والو فقط احترموا يعني المشاعر نتاعنا
1: احترموا
0: المشاعر ديروا شي حاجه ديروها مزيانه
1: الوطن ديالهم يجب ان يحترم لانه يعطيه صوره جميله لان ما شاء نعم. الله السياح والاجانب واسمو راه كيدوزوا كيشوفوا كيفاش كيخدموا هاد الناس
0: طبعا
1: شنو كيخدموا والله عيب وعار على اين بروفيسور
0: شكرا على السؤال ونحن راه الإشارة ولا عنده تعقيب فنحن يعني مستعدون أيضا للرد عليه يعني بشكل علمي طبعا
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور
0: شكرا أستاذ صمد
1: البروفيسور عبد الرحيم خويت أستاذ جامعة والوسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم العالي من كندا تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج شكرا جزيلا.

الثالثة وثمانية وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h29 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bleak Out International Turin, Italie. Sono le 15:29 minutes. Siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa e Radio Bleak Out International Turin, Italia.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زين ومنحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذ عبد الصمد، إزاي حضرتك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. فضلي أستاذة.
1: إن شاء الله دايما معاكو على طول وحبايبنا كلهم اللي على الضيف، وحشتونا.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا أستاذتي الفاضلة. تفضلي أستاذة.
1: أنا النهاردة جاي أحكي لكم حدوتة صغننة. الحدوتة دي هي ليها علاقة شوية بالأحداث اللي بتحصل، بس أي حدوتة بره القصة شوية. طبعا كلنا عارفين أزمة النفط اللي موجودة حوالينا دلوقتي، وإزاي النفط ده مأثر علينا، ولكن حد عمره سأل نفسه إزاي النفط ده بيتنقل؟ يعني كل شوية بنسمع إنتاج 5 مليون برميل، 10 مليون برميل، هل البراميل دي فعلا النفط بيتنقل فيها؟ طول عمرنا نسمع البراميل، ولكن إيه القصة بتاعت البراميل دي؟ القصة بتاعت البراميل دي بدأت من زمان، منذ اختراع النفط. أول ما اكتشفوا النفط، من ساعة اكتشاف النفط وهم ما كانوش عارفين ينقلوه ازاي، لانه مادة سائلة زي ما احنا كلنا عارفين، ابتدت التفكيرات انه يتنقل في البراميل الخشبية. عشان كده كل ما حد يقول انتاج نفط بيتقال على البرميل، والمقصود هنا البرميل الخشبي. ابتدت النفط يتنقل في البراميل الخشبية عن طريق العربيات وعن طريق المواصلات العادية، ولكن تكلفة نقل البراميل الخشبية دي زايدة جدا، لأن البراميل الخشبية دي بتسرب أصلا النفط اللي هم جايين ينقلوه، ده غير تكلفتها كبيرة جدا، ده غير وزن البراميل نفسها، وزن البراميل كان بيزيد على النفط نفسه، فكانت تكلفة النقل عالية جدا جدا. واكتشفوا كمان أن البراميل الخشبية بتسرب النفط الخام، يعني عشان ينقلوه أكتر بكتير مما يبقى هو موجود. وبعدين سنة 1863 ظهرت فكرة ناقلات النفط. أولا ابتدى نقل البراميل الخشبية عن طريق السفن، وابتدت طبعا تحصل المشاكل في البحار، زي مثلا ان تلاطم الأمواج مع السفن بيسبب تسريب أصلا في المية، وبيسبب ان البراميل الخشب دي بتتخبط في بعض فبتتكسر، فبتسبب التسريب اللي احنا كلنا بنسمع عنه، تسريب النفط. فابتدت فكرة وظهرت فكرة ناقلات النفط العملاقة. فكرة ناقلات النفط دي اعتمدت على فكرة الخزانات المدمجة، ونقلات النفط دي مش أي حاجة كده، ده كانت عشان يتم نقل أو إنشاء واحدة بس بتتم من 18 ل 24 شهر، تكلفة الناقلة الواحدة بس تكلفتها 150 مليون دولار، ومن 18 ل 24 شهر ده المدة اللي هي بتقعد تتبنى فيها، أما طولها فبيبقى حوالي 330 متر، يعني تقريبا بطول 4 ملاعب كورة. وأما بقى وزنها فبعد التحميل بتوصل ل 300 ألف طن. ولكن الفكرة هنا جت في فكرة الطبقتين المزدوجتين، أو فكرة الخزانات المدمجة. والفكرة دي هي مجموعة خزانات معزولة عن بعضها، بيتم تقسيمها عشرات المقصورات، وكل مقصورة بيتحكم فيها وزن السفينة، بتتحكم في وزن السفينة، وبتمنع تأثير السطح عليها، لأن تأثير السطح طبعا أما الأمواج تخبط في بعض بيسبب ميل في السفينة، وبيسبب أنها تحرك النفط نفسه، النفط نفسه اللي ممكن يخبط في بعض ويسبب حرائق إحنا مش قده. ولكن دلوقتي ابتدى النظام ده يتفرض على كل السفن، الناقلات دي بالذات، إن هي اعتمدت في بناها عن تصميم الهيكل المزدوج. الهيكل ده عبارة عن تصميم هندسي، وتصنف إنه أعقد تصميم هندسي في تاريخ السفن كلها، وهو عبارة عن طبقتين فولاذ بيفصل ما بينهم خزانات مية، والمية دي بيتم مليها من البحر، والمية دي كمان والسفينة فاضية هي اللي بتوزن السفينة، بحيث ان هي تتحكم في وزن السفينة وتوازنها. ولما كمان الهيكل المزدوج ده اصبح الزامي لكل الشركات حوالين العالم، وبسبب نقلات النفط العملاقة دي بقينا بننقل دلوقتي ما يعادل 1 مليون طن في النقلة الواحدة. وبتعتمد النقلات دي عن أنظمة ضخ عملاقة بتقدر تنقل عشرات المترات المكعبات في الساعة، وبتدور على حب خير غرفة التحكم بتراقب بقى الضغط والحرارة والتوازن، وفي حالة تحميل النفط من المحيطات العايمة نفسها بيتم ضخه مباشرة من الأبار إلى الخزانات بشكل مباشر بخراطيم عملاق. عشان كده عملية نقل النفط مش سهلة، ونقل النفط حول العالم بيستغرق آلاف آلاف الأوقات. ودلوقتي إحنا بنقول إن النفط دلوقتي مهم عشان خاطر العمليات اللي بتحصل دي. ظن الحدوتة كده النهاردة مختلفة عن الطبيعة، ولكن كان لازم برضو نعرف إيه اللي بيحصل حوالينا. إيه رأي حضرتك أستاذنا؟
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة. والله رأيي أنا الآن لا أرى لا ناقلات ولا براميل ولا غيرها، الكل محاصر وكل محصور في مضيقهم، لا والو نهائيا، ما فيها الأتبنة تزداد يوميا في هذا البترول وفي الغاز وفي غيره. على أي نتمنى أن يجعل الله مخرجا لهذه المشاكل كلها وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهراء مصطفى زين، ومنحصر على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا أستاذنا الغالي، ودايما معكم بجانبك الصداقة بإذن واحد
0: بك. الثالثة و37 دقيقة بتوقيت إيطاليا، دائما في الاستماع.

0: كاينه في المزامزه دابا تنتسناو عندنا في السيمانه الجايه ميل فات داز واحد الميل ولكن داروا لنا نفس اللعبه اللي تيديروا دائما دخلوا عاوتاني محامي جديد دابا القاضي قال بالله هذه الاخر جلسه الميل في جاهز غسوي يدوز حنا ما فهمناش علاش الناس تيتهربوا حنا تنطلبوا باش القانون يطبق والمحكمه تحكم ولكن ماشي مشكل دونك الميل تاجل 15 يوم بينما طلبوه كانوا قال لنا القاضي قال لي معي السيمانه ما طلبوه 15 يوم دونك تعطاتهم هذيك 15 يوم باش نشوفوا هذه المره ولكن هذه المره الميل فقيدوز بالنسبه للملفات الاخرين حتى هما غاديين حتى هما مزيان غير هما كي تنقول انا ولا بدا ما خصنا نعصروا الميل فاش يعني خصنا نعصروا الميل خصنا نخليو هذوك الناس اللي ضدنا يديروا هذاك التخربيق اللي مولفين تيديروا بدل المحامي جيبوا تاعي مزوره تحط شهادات طبيات بزمنك دوز مع الطريقه ديما مع العصابات بزمنك العصابات المهم ليها خاصها تعكل ما خاصها تجي لقدام ما باغاش القانون يطبق عارفه راسها خاسره عارفين راسهم انو الناس راهم خارجين على القانون وعارفين اش يتسناهم دونك هما دائما تيديروا لنا هاد نفس الالعاب ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل انا نصبروا انا غاديين وتنتبناو بالله المحكمه راه غادي يبان ليها الحجات ديالنا هما الاخرين ما عندهمش الحجات غادي يبان لهم الملفات راه بين الملف والطريق اللي شاد راه بين القانون فين خصو يطبق حنا بلا نخليو القضاء حنا تيقين في القضاء ماشي اخرا يطبق القانون هادشي دابا كيفاش نقولوا حنا دابا غاديين تنفكوا مشكل هذوك النواب راه باقيين ما عينهمش السي العامل حنا حنا فرحانين بزاف السي العامل الجديد اللي دار في الصات اللي دابا شي كدوا لينا الامور حنا شي كتصاوبوا لينا الامور حيت كانوا عندنا هذوك النواب ديال الدوار ولا الطالب اللي هما نواب شفاره نقولها ونعاودها كانوا شفاره كانوا دوك عندهم انسر اوبجيكتيف هذوك الناس باش يجاو باش يتراماو باش التزوير وباش يديو الاراضي ديال الناس اكثريه من اللي بانت ليهم دابا غادي يكون واحد المجروع غادي يكون واحد السبيطار جديد في المزمجه الجنوبيه في الاراضي السلاليه ديال ولاد الطالب غادي يكون واحد السبيطار واحد السبيطار كبير في الصات دابا ملي بان لهم الناس غيستافدوا هاد الناس ولاو حتى هما الناس المستفيدين حتى الناس اللي غيستافدوا حتى هما مشاو زوروا الوثائق وجايين دابا تيديروا الصاع وتعرضات حيت كيعرفتي خويا عبد الصمد في العالم كله الواحد اللي يجيبها ليه الفلوس يتسطا ومتيبقاش بعقلو تيولي باغي يدي ديال الناس فين هادي في اي بلاصه دابا حنا عرفناها وحنا تنتمناو من السلطه المحليه من العماله من الوزاره الداخليه تنطلبوا هذاك الشيء يدوز قانوني الناس عندهم الوثائق كل واحد عنده وثائق ديالو كل واحد معروف مال البلاد معروفين هادو باغيين يتراماو صحه علينا ولكن حنا تندافعوا على راسنا
1: تندافعوا على راسنا ما نخليوش كديروا في المسائل القانونيه وكل شيء في المحكمه وإن شاء الله غادي يكون لا لا لا غادي يكون سميتوا الجواب يعني بالنسبة لكم أنتم إيجابي ماشي لأنكم دافعين كل شيء بالقوانين بالحقوق بالحجاج بالوثائق بهذه وهذا هو اللي كاين إن شاء الله رحمة رحيم غادي يكون خيرا ما التأخيرات وهذه اليوم غدا بعد غدا واحد نهار كتنتهي ما غاداش بقى دائما تيدوز عليها زعما كأما التقادم ولا شي حاجة لأن هذا الشيء ما فيه تقادم وهذا هو اللي كاين إن شاء الله احنا غنتسناو هاد 15 يوم إن شاء الله رحمة رحيم اللي قريبة
0: هذاك الشيء اللي كاين خويا عبد الصمد هذا الشيء اللي كاين
1: إن شاء الله رحمة رحيم حنا على اتصال إلا كان شي جديد تواصل معايا بروفيسور إن شاء الله وندوزوها
0: افيك بليزير افيك بليزير
1: أحد جاي إن شاء الله رحمة رحيم لكان فيه
0: avec plaisir,
1: شي درس ولا شي حاجة ولا تعطينا شي معلومات على هذاك الشيء هذاك البرنامج النووي ديالكم اللي كديروا اللي درتوا مؤخرا يعني إن شاء الله في الأسبوع الجاي تكلمني عليه تل السيمانة الجاية إن شاء الله ونهضروا عليه
0: وخا وخا
1: إن شاء الله
0: وخا
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور أهلين وسهلا
0: شكرا لك شكرا لك خويا عبد الصمد
1: مرحبا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي
0: مرحبا شكرا شكرا الناس اللي معنا في البرنامج شكرا
1: شكرا جزيلا لك
0: شكرا

0: شكراً الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلاً وسهلاً بك أستاذة أحلام، مرحبا. ألو، نعم.
1: يا أهلاً بك، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، يبدو أن النت ضعيف عندك، تفضلي أستاذة.
1: الله يخليك أستاذ.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي مستمعين الكرام أجمل تحية مساء تسكنه أمواج من المحبة، مساء الورد لأهل الصفاء والود. وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد الإعلامي المتألق، أجمل تحية.
0: أهلا وسهلا.
1: الموضوع اليوم، اليوم العالمي لحريات الصحافة، يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار من كل عام، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة عام 1993 بناء على توصية اليونسكو عام 1991. يهدف هذا اليوم إلى تعزيز مبادئ حرية الصحافة، تقييم أوضاعها عالمياً، الدفاع عن استقلالية وسائل الإعلام، وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهمتهم. يتم إحياء اليوم في عام 2026. نركز على دور الإعلام في بناء عالم يسوده السلام وسط توترات جيوسياسية. تعد حرية الصحافة والصحافة المستقلة ركيزتين أساسيتين للسلام والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. على الإعلام الناجح في عمله أن ينقل المعلومات بشكل صريح وصادق وجريء ودون تجاوز، يقوض التلاعب بالمعلومات بما في ذلك استخدام جهات خبيثة للذكاء الاصطناعي، الثقة والأمن الوطني، وفي الوقت نفسه تواجه وسائل الإعلام المستقلة هشاشة اقتصادية متزايدة. سؤال: ما هي حرية الصحافة؟ هي الحق الأساسي للصحفيين ووسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمرئية في البحث عن المعلومات، إنتاجها ونشرها وتبادل الآراء دون رقابة مسبقة أو تدخل سياسي واقتصادي أو تهديدات أمنية. تعد ركيزة ديمقراطية تضمن مساءلة السلطة، إتاحة المعلومات للجمهور وتعزز الشفافية. وأخيرا أحب أن أوجه رسالة إلى كل العالم من خلال هذا المنبر الحر وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، رسالتي هي: تخرج من قلب يؤمن بأن الإعلام ليست مجرد مهنة، بل هو رسالة سامية ونبض مجتمع وضمير أمة في زمن تلاطمت فيه أمواج المعلومات وأصبح الوصول إلى الحقيقة تحديا. أذكرهم وأذكر نفسي بأننا نحمل على عاتقنا أمانة الكلمة التي تدخل الجنة أو تلقي النار. نعم. وشكرا جزيلا وحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة. الصحافة اليوم اختلطت بما هو يعني صريح وصادق وبمن هو يعني كذاب أشير ولا يقول الحقيقة إلا استثناء، لأنه يعني مسترزق يعطونه المال، أصبح كل شيء يباع ويشترى، خاصة السياسيون يعني يتلاعبون ببعض الصحافة المسترزقة الضعفاء الصغار، وهذا يعني ليضللون الناس ويكذبون عليهم، وهذا والله يجب على الدول والمسؤولين أن يعني ينكبوا على مثل هذه المشاهير. ربما عندنا في المغرب أصبحوا لا ينشر أحدا خبرا حتى يأخذ إذن، ربما لست متيقنا ولكن ربما هذه الأخبار راجت شيئا ما. على أي، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في العلاج الواقعي وكوتش متخصص في دعم النساء من العلاقات المؤذية من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة الفاضلة.
0: سهلا نور أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك، تفضلي أستاذة.
1: الله يبارك فيك. أولا تحية طيبة لكل مستمعي ومستمعات راديو الصداقة.
0: مرحبا.
1: اليوم جيت باش نحيد واحد سوء التفاهم أو سوء الفهم، ونقول علاش راحتي بيدي غادي تولي لكل واحد وحدة باغي أو باغية السلام النفسي. بغيت نشارك معكم واحد الخطوة جديدة في المسار ديالي، وهذه المرة من بعد ما قريت تعليقاتكم وتلقيت رسائل كثيرة اللي كنعتز بها. فأنا هدفي إنسان أي إنسان كيتألم وسط واحد العلاقة اللي هي صعبة، وبما أنني امرأة كانت هضرتي موجهة أكثر للنساء، لكن الحقيقة هي أن الوجع ما كيعرفش جنس معين. حتى الرجل يقدر يكون كيعاني حتى هو، ويقدر يكون مظلوم وكيتعرض للأذى النفسي. أنا ما عنديش مشكل مع الرجل كإنسان، بالعكس الرجل هو أب، هو أخ، هو زوج، هو ابن، هو السند والشريك. فأنا مشكلتي الحقيقية مع السلوك المؤذي مهما كان مولاه مرأة أو رجل. ولهذا قررت نطور التخصص ديالي، وغادي يولي التركيز ديالي هو دعم التعافي من العلاقات المؤذية. يعني من بعد ما كنت تخصص ديالي هو دعم النساء العلاقة المؤذية، غادي يولي التخصص هو دعم التعافي من العلاقات المؤذية. يعني من هنا للفوق غادي تولي هضرتي لكل راجل، وكل مرأة لقات راسها أو لقى راسو وسط علاقة كتستنزفو وكتمرضو نفسيا، غنهضرو على كيفاش نحميو راسنا وكيفاش نبنيو علاقات صحية مبنية على الاحترام والمودة، وكيفاش نطبقو نظرية الاختيار باش نعيشو بسلام. فأنا هنا باش ننصف كل إنسان بغي يتغير الأفضل، وباش نوضح أن الرجولة الحقيقية هي اللي كتحمي وكتساند، ماشي اللي كتسيطر وكتأذي، وأن الأنوثة الحقيقية هي احتواء وحكمة ماشي ضعف، لأن العلاقة المتوازنة هي اللي كيتأمل فيها الأمان ديال الراجل مع الحنان والذكاء العاطفي ديال المرأة. فرسالتي لكم أن الوجع اللي كتحسوا به وسط هذه العلاقة المؤذية هو إشارة باش نفيقوا ونصحوا، ماشي باش نكرهو بعضياتنا. احنا هنا باش نتعافوا، باش نرجعوا نثقوا في الخير اللي فينا، وباش نبنيو بيوت وعلاقات كتشبه السلام اللي كنقلبوا عليه. وتذكروا دائما بان راحتكم بيديكم، فكلما اختاريتوا الوعي والمسؤوليه كتفتحوا الباب الحياه، كتحترم انسانيتكم قبل كل شيء.
0: وشكرا
1: استاذ
0: عصام،
1: شكرا لكل المستمعين
0: ومستمعات
1: راديو الصداقه.
0: شكرا جزيلا لك استاذتي الفاضله على هذه النصائح وعلى هذه المداخله الرائعه. الاستاذه حسناء اسماعيلي علوي، ممارسه معتمده في العلاج الواقعي وكوتش متخصص في دعم النساء من العلاقات المؤذيه من مدينه مكناس
1: دابا
0: المغرب.
1: دابا استاذ راه ولات التعافي من العلاقات المؤذية، ما بقاش للنساء وحدهم.
0: والله كلها مواضيع رائعة جدا، والان كلها مفيدة. اشكرك جزيل الشكر استاذتي الفاضلة، تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وخمسون وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما تستمع إلى برنامج الصداقة وراضي بك وكثير نشمة في إيطاليا. 15 minutes.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وانترناسيونال تورينو إيطاليا. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaka sur Radio Brica Authentique Nationale, sur Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaka Radio Brica Authentique Nationale, Torino, Italia.

0: اخويا غالي.
1: برنامج الصدقة هو برنامج ناطق باللغة العربية، يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصدقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصدقة يعطي المجال لكل مستمعي من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة.

برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان، ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات، احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. وبرنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوا لنا، ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب مع أخلاقكم.

0: برامج الصدقة ليسمحوا باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصداقة وصوت لمن لا صوت له.
1: عيون وهوى عيوني وإخواتي مثيل دوث المغرب.
0: برنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، ثلاث ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.